0: مرحبا من أثينا. أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تتواصل في اليونان التحقيقات حول الطائرة البحرية المسيرة المحملة بالمتفجرات التي عثر عليها قرب سواحل الإفكاذة في حادثة أثارت قلقا واسعا داخل الأوساط الأمنية. وقد أكدت مصادر دبلوماسية يونانية أن أثينا رفعت الملف إلى على مستوى داخل الاتحاد الأوروبي، حيث طرح وزير الخارجية يورغوس يوروبيتريس القضية خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل وسط تفهم ودعم أوروبي لموقف اليونان. وتشير التقديرات الأولية لأن المسيرة الأوكرانية الصنع مشابهة لتلك التي استخدمت في البحر الأسود والبحر المتوسط. ألقت السلطات الأمنية اليونانية القبض على 8 أشخاص من بينهم امرأتان على خلفية تبرعاتهم في عملية سطو على فرع لبنك في منطقة كاتو ثورية بمحافظة فيوتيرا التي بلغت حصيلتها نحو 200,000 يورو. وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط أسلحة خطيرة بحوزة المشتبه بهم، من بينها بنادق كلاشينكوف ورشات خفيفة وقنابل يدوية، إضافة إلى مسدسات، فيما تحقق الأجهزة المختصة في احتمال تورطهم في عمليات سطو أخرى. ومن المنتظر صدور بيانات رسمية من الشرطة اليونانية خلال الساعات المقبلة لكشف مزيد من التفاصيل حول القضية. أعلنت نقابة أذذي أخبار اتحاد الموظفي القطاع العام في اليونان عن إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم غد الأربعاء الموافق بتاريخ 13 مايو أيار الجاري. ودعت جميع موظفي القطاع العام إضافة إلى الشباب والطلاب للمشاركة الواسعة في التحرك الاحتجاجي. أنقذ 100 مهاجر جنوب جزيرة كريت يوم أمس الاثنين في عمليتين منفصلتين. تنطلق اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 مساء فعالية مسابقة يوروفيجن مع إقامة نصف النهائي الأول، حيث يشارك أكيلس في المرتبة الرابعة ضمن الترتيب بأغنية فيرتو التي تعد من بين الأعمال المرشحة بقوة للفوز هذا العام. وتستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت لهذه الليلة الكبيرة من خلال تقديم تغطية تجمع بين الإعلام والترفيه عبر جسر تواصلي بين أثينا والنمسا. وسيبث نصف النهائي الأول مباشرة عبر قناة إيرت 1، كما سيتم نقلها إذاعيا عبر البرنامج الثاني وقناة كوزموس الدولية وإذاعة صوت اليونان. تستعد مدينة الذهب المصرية يوم السبت 16 مايو لإضافة احتفالية كبرى بمناسبة افتتاح أول نادي يوناني بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور سفيري اليونان وقبرص لدى مصر إلى جانب عدد كبير من أبناء الجالية اليونانية والشخصيات العامة والدبلوماسية. ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور اللواء إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الأسبق إلى جانب الأنبا سيمون بابادوبولوس مطران دير سانتا كاترينا. حالة الطقس، تشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا تبقى عند مستويات أعلى من المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام، وتكون الأجواء غير مستقرة نسبيا في المناطق الشمالية من البلاد، حيث تتوقع هطول أمطار محلية على اليابسة. أما الرياح فتهب جنوبية غربية في جنوب بحر إيجا، وقد تصل سرعتها محليا إلى 7 درجات على مقياس بوفور. وبالنسبة لدرجات الحرارة، تزاج في العاصمة أثينا نحو 31 درجة مئوية، وفي سالونيك 28 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.